فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

علم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل

سخط نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

0: فسوف يعلمون.
1: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: حب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
2: UCAP FM 103.5.
3: Amr Suleyma Bizar fi an masiyati kayma taqud sima mi li rasiyati Abdul Yazdad khal bi usna bajati an waja'at lil adam يا بالمبرات عبد اللي دستاد خل بأثنى باجة أم وعجى عدل الأبدام يا بالمبرات أمسدت طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالأضيات Amsa tu taibuna sikaya min lalaha wa awalat malakhan bil adiyati wa khatabat nibima yad'u li khidbati an wa ash'arat sitqawa tinbi raqibati tawran tujini watu Lini jawai so'an Wataratan liyata'an Din bil busarati Tawran tujini watu Lini jawai so'an Wataratan liyata'an Din bil busarati Lakin alimtu wa'il Min shawba yanfa'uni بأنا شاتمي في المقالات كانت موائد أرم خوب لا مشل وما موائد آم خير الخيانات ليس تري شوفئي لا أدخلت كدرا من بعدي وطدام ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي روحا من في المؤنات فأدت أن عائلا ما لا ويتقلني بجنان أوام هرا وفيات فعدت أنا إلى ما لا ويتقلني بجنان عواد هرا وفيات أن الخواني لوا تلا تكافئ شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بآن إلى لشدان بي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أرو اللض الله نن لا يخرب آن عيل ولا دار نن دامت نقيات أور اللد اللائئات رب المخدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادل رنتيبها عبق يخجلنا بطر يدين فوق السماوات فقنا القنادي لنو رنتيب عبخ يخجلنا بطر يد فوق السماوات لعم نجسم رتي كن خالص قادر دعو تراي بجا ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شعنا لدا سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ما ما شعنا لدا سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن من كل سات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن من كل سات ولا يسألنا إذا را عندهم أبدا أكرم بينا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من عوا نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بن لا شريك له ما لسي خفو شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لدا بن لا شبي ألحو ما لسي يبو أخشى مرماتي أسلمت نفسي لرا بن لا نشير لحو ما لشي نهجو خير المعجات أسلمت نفسي لرا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرا بن لا ابتداء لحو ما لشي خد أوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لا انتهاء لحو ما لشي خرب كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعداتي أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما لشي جسلو أرجع صقيراتي أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لشي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستمسكين بي أسكى صلاة بي تنفي رؤناتي صلى عليه لسير أهلا ومهتليا فوق الذين احتواهم أهل المقامات والأعلى والزعب والخافين سنته أسكى ثلاث بآ أهل الفتوآت سلا عليك لسير أهل نبوته عد استجارة بإيه أهل نبوات سلا عليك لسير أهل نبوته عد استجارة بإيه أهل نبوات والعلي والشعب والمسترشدين بإيه أسكى ثلاث بآ أهل سعادات سلا عليه لسي أحسن دا دمح أكثر سوي شريتو لن والكأنات سلا عليه لسي أحتى مهجسة أكثر سوي شريتو لن والكأنات ولا لوساب والمستهجدين بإيه أسكى ذلات بآ أهو الكرامات سلا عليه لسي أبدا تقدمه على ملال الرتو رنو شماوات ولا لوساب والمستنخشين بإيه أسكى ثلات بآ أو الخيولات سلا علي سلا تن أستقيم بآ من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنته مع سلام بلا إن خائي خياتي ساك المجير لسي خارج تجرت به من سر نفس وسير تان وآت ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أضن ومن جميل ساء يا والخطيئات محمد شكر أنشر ومفرعتي ونور قلبي وآدائي وراءاتي وورجائي في دارين يعطرني إن التلار وخاب والخيامات وورجائي في دارين يحضرني إن التلار وخاب والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني إنك دار وقام والخيامات وهو السفي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يعني وسالات وهو النسي لسي رحمن يلتف بي بجاي ويقيني من خرورات وهو الوصول لسي مولاي يرشدني بجاي ويقيني من حجابات وهو الكريم لسي باري يكرمني بجاي ويقيني من إعانات وهو الوكيل لسي ما نان يشدني بجاي ويقين يمن سقواتي وهو العلي الأسير أنان يرفعني بجاي ويوا لين حباداتي وهو الخوي الأسير علي يعيدني بجاي ويوا لين حباداتي وهو البشير الأسير أدي يبشرني بجاي ويقيني كل خماتي وهو الذي باريا مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضاراتي وهو الذي باريا مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضاراتي وهو السقي الذي رساق يرزقني بجاي ويقيني من فضيلاتي وهو النجي الذي ولي يعيدني بجاي من أسرار خفياتي وهو المربي الذي لا ساق يصرفني عن اللوائق تنوى الرسيلات وهو المرق الذي لا ساق ينصرني دارا بنصرات تاهر لآفات وهو الجواد الذي جلت جوائشه إني وختاسما من كل ساعاتي من فلتسمت له في كل ما شنت دينمت داين بآيات خريبات خادل تسمت له في كل ما شنت ما دام أخلي دينم حديات فكيف أدرك منصور واسطة أحسن وسعيت رن والوسيلات وكل آمنتها فيني موايبه بل كل وقت يوا فيني بمينات أرن دريات فهر خريعت أما النشيئة كل البريات وهو الملاس الذي لا شاكر مبئ لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم أريد سالة دنيا التي اختدفت يدع شعر من أسنى من أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعه وقتا من أوقاته ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعه وقتا من أوقاته عداد فضلا.

قبل الولادة ما راموا بي من معيمات وحجات بجاي الفسبل خفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفي زفنة وجاو كفيا وبالبليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن متين ومن تلك الخيابات وسعي بنون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل قمات بيخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام دعا ساخر فؤادات بيخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام وعا شاخر فؤادات مثل شقاق شني مارن لتلتي ولا بقت تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسجل سجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيبك اللمحو يوما بكلمات من الخوارق شيء روشر مذئة وشيبك اللمحو يوما بأسواج من الأمر راو إلى وبئي بروي والجسم لين للشماوات فبات يسر الوجيب لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آيات فبات يسر الوجيب لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آيات والأنبياء وكل مرسلين ما تعلم من محام داب الإبادات فعش معسا شير يخوص به وخادنا فطدا في المناجات فحشوا بالأسئل أم يستلقط به وليس يفص به مال الولاءات وخشأوا بلسين لم يثقط به وليس يحشى به مال الوداعات فعب في ليل خاب الفجر يلم من قد كان بشرع ثاو نفس أو إشبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بأياتي تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بأياتي أتأتي بكتاب بنجس البلقاء فخلى عن مثلي أهل الفصاعات أكرم بي من كتاب تنخدف خللا فأنقشع زغبته لن من خبوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه أدى لكل من يتقي نارا بطاعات وهو الأدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه فواتي وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سخواتي
فهو شفاء لداء كل إمام ينجس العقل من خاين وآفات ومن يرى مثلة لداء منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات فهو سبيل يسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقبات أمر ونحي ووا دون والويد ما أن خط أشبتت فيه شادا لخيرات ومن يدوم خصدوات إلى خدمته فإنه شوخيو شعب العتيات ومن يكون في الجميع إدارة مستشما به فذلك من أهل الولايات فإنه أروة أصحاب ممسكوا خادا يفوس لدى مولى بجنات ومن يلاشم في دنيا وجد له يوم القيامة بالبشرى وخبتات ومن يلاشم اياك لدار مسخته ما تضع برياس فرب شنيات ومن يمل انوفين اوقات متسلا فانه شادي كثر رسيات قد شاد أؤمن أس يعون تهد إلى شك رشاير فات دسيسات شنب وكبر وإيف رار على لائب أب لدنيا احتماء دل الخليقات كذا كلف يقين ني ووسد شعاع

وخادنا من خرور للفليلات والملاس لنا دنيا وآخرة في كل خد أنا أو في خد ياتي منجي مجير شفي ناشر وشر أنا يقوف البلاء يا والمشيبات فلا أفول أمرنا هنا وقدا لخير بادرا به البريات فلا أفول أمرنا هنا وقدا لخير بادرا به البريات يا أكرم الخلق إني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات يا أكرم الخلق إني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات ولم أرد سالة الدنيا التي اختدفت يدا شعير بماش أثناء من أبيات بل اهتدى دقيا مولاي متقيا من كرداء بعدما تمو خديات عليك ولا لواء لسع بخير سلام بسلام بأي مسيات عليك ولا لواء لسع بخير سلام تن بسلام بأو المسيات بسم الله يكفني تقداري الله شعب البقاء بي لفيك يا الله يا من له الأمر

من لا شريك له وشيوى مالك وآت لخيك يا الله وجدتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله وجدتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله أنت ريم لسين أرجو برحمتي الله لا خيد رن منك يا الله مال يمين وخل في شول يا مالكي بلا شاب بجود منك يا الله قد استشر يا قدوز مرتديا أني وأنك رضي تدحر يا الله قد استشر يا خدوز مرتديا أني وأنك رضي شارف الإمة لرب تعالى راضي الله.

0: شارفا المدين رب تعالى راجيا شاخر بالمعنى
1: لك
0: مالكا بالكتاب من قدرير بهدي خائد المعين
1: لك جار
0: مالكا بالكتاب.

0: sant mbolé ak lalawéñ ba rasulullah togon mu barkéloko doona lay lal ba nga won gawaan basun ma am anta faato ñu tek ko ca mu melne jant yobbu ko dékkalé sama amor anta robalé ko lal boba suuyé anta deglul ma wax la bam ba oli mbeur wali ci waxi mbeur ma li ma wax du démala déllu barashi jaari fulu ba jaari gabon ba won na boba kutuba ñu déllu yobbu ko mu rombu ma tadi jaar kin tama rombu fa gaayu setali mu déllu wal betiku jaari ñuuli ñu mayana ko ban ba yaadi juuli fofé la man ba defé ay makatibi yo xamné jommama sawil kataibi amna ci yo xamné du fi en ci dul ya ngir boot yalla yam lambong may yo soko gemul yeral ji sawu sa koor malam ya jus ibrahima lañu fa jor fofé la ye salate won way bo jigenu ruhim ni wakatibu jigenu ruhim wal wildan ñoko fa da jor kasaril wan soko gemul yeral matarjuman ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaje fekk na ci xban ba defoon na jakk fa pegg quartier ga mu jublu makka su quartier ga yi ban ba dal di noddu ni mañ mu kabar non ba fa ko gedd capitaine ba ñoo ne ban ba jakk xew bi bol nu tankal sa julli kay bi xaju bi quartier ga ko ñew tassare jakk ja ñu al makka ñu fa ne ko am nga mahraja ñol makka won nako fa ay ajaibo may ko ndigal mutalifat muaibu ba mu binde salli bana wa sallim du al makka tontul ko alal mukallim jibril tektal ko wadru yahzim bur yalla tampel ko jumaay bopam da nga tabax yaari jumaa ci rewma tele nga dal de delu yeesal ki yowma da nga tabax jumaa jul ifa njur bel kendo ko buddi kendo ko julli ramal da nga tabax jumaa jul ifa tuba tele nga dem daru salaam ak tuba wajal bina hiya bina anuri laba mahon bam la atadem bu nori waqfir liman bana bana ahari fi waqfir liman amara bi jami' wali jami'i man anan umhala bina la si bi falika ta ni folle capitaine ba yabal ko dawme katcha ga ndak mom tudutu arme tuba bi delo ban ba fi kam la bisa gana bu capitaine ba dene khatul bisa asaba an la fi grand bassin khablu mubarisi واني خلبثا فوق الغوث مرج الباري يلتقياني ندير فيغو هاريني فوفيلا ما رقيب وقتيد نغن مسيره يينا دوي سنيد ناكوت ديما ان وكاتباني يني سماي سيره كفا بهاني دي المحل الخدام تي سائر لنكو ديفال تي جيج في الجزائر غناو جرومي اتي في كوناكري اكبر ما يون بلا مناكري فوفيه la motele muqaddimat ya bop way ba ak wessar walina baad yo yolam ba faw khana min al khairati yolam duru zarayul khairati muqaddimat salawatillahi ala rasulillahi dunallahi masibu ko julli ci khairal khalqi fi sahirin wa batinin bil aqi diyalana yalla bi ghairi zaki ci tam kharit ba ci mujuk taraski fofe la taggo ki yuhu bi nafsi dane ba iblis bi doni lepsi bur yalla fot nako fa potam batinal ko walabli ko far ko maykun yaqulu li kun fayakun ma qul wala sayanhu an ya shaytan marid fo bala tudde khadim rasul tudde abdullah bin usul juromi abya tala melne jand sirtu bi haka samse doyna tent ban ba ko jand sagul ak ba adad ko tre param tu ban bay wa da ustul mawaib la dunyati wa innama al-ahmalu bi niyati talifna foge tiri wedam lo yom al-khiyam tuba ya ku jomlu kerog la tago mafrikina mafrika kerog le tiji manga sini baraka kerog la bole dambe mulki malako kerog la ate bi yalla jabarut kerog la am yola mujahidina ñadon jihar mustafa ngir diina kérok la bolé sikri sakirina deloti bolé sukru sakirina kérok la am nurul isanu arabi fawkha ñanam pour ten isawu arabi kérok la am barakat alquran wal hulm mabdi khutbu bi diwani barakat alquran wal hulumi wa hadimha ila tahlimi bur yalla mayenako fa may yo xamne sañu fu ko biren bi xeyri meeni ne kon ñu di ñat ko te kon ñu ko weddi waye yalla ya ci ya ko kérok la wér yeek lisi ak saahati yi topp ko yi jëm di xar aadaati di ko bëggal tena ko no la jéré yow mal khiyamati lilé kabiré kérok la ban ba way te bo bi té yi bay domal na jëpp woori ma rasulullahi khadali sala kama kabani kullu shakhsin sala awaitu binti da'i salatu man khadamahu alayhi sabqan bil man man sakka bi salika fali jaribi wa man yajriba abi yakharu bi man amani bi so abba am bil larar dunyan wa ukhran la yufariqu sarar dun rasulillahi jinnun wa bashar wa malakun wa li yuhallidu al basar muhammadan sara alaylahu fil hali wa sahbi wa man wallahu abani allahu bima yasuru bi jayi wa darala adru muhammadan sala alayhi bi salaman khadali bi jayi khayra kalam matilaw bil bahri rabba kulli wa sharman al jala kutran kulli donam na abdallah jumla karwa alayhi taslimin jamilin suhara kerong la jat boti giri ya boole bolum da ben tek yalla am khabool tawaitu fi sirri tariikh al khawmi waqtan tudani bi khayri lawmi kerong la jay na am su karas nasrani ak ñu aramal yo dagan sobaani ni tek juroom ñett la ci mu ba ha bamba ko jaayante jëndey karama tirala so xamne xame fu boot yowm al qiyam lay xam li bir yu xod ya kero la am booti khalilullahi matal li mom atay kalimillahi mod samaan hujje jin tariikh ba yalla ko wax ci al qur'an marab kero la way xal sunna rasul yol makka yor ko may ko lay rasul gana balan ko yobul kabil abiza mu jari bay fali illa gram basa mo am fa yatti at lambaji rew man atu yak ba ya andang bor ma ban ba ngana khairu khuruj ruhi dajna ko fofo mo dro ci roli gannaaw ba yalla may ko fofe makhraja wario ma jibulu ci mo am fa faraja kero la gadda fa ñom ne men la tetti yeg na ko du dem ne fin di ko ay wer wer ci dunya mo ne elas mel ni wul ci dunya fekk fa kër gu ne xadu ge xaw wo mu gene len jël kër ga doyna xaw wa hajar to min duriyo wal bunyani li khidmatil muhtar lil jinan wa man yu'ajir fi sabilillahi yajib la yalla wax bi do na la ay kabla bi sa la ban badane nakaso mu dal di jebulu ci mom tan kafa ab cheikh la won fofé baba ma zakari ma nga ko isiyare ay na makka
1: ika pesel
2: fasara kanu anu may jab wala ni wasabi wa man tabahum bi sanin ila yawmi jasai wal hisab talatan tasidu fiha yawm al qiyamati huban wa karamatan wa qalabatan wa ightiraba lahum azli wa salim ala sayyidina muhammadin si sunati wa nafli wal fardi wa qusabi annahu ma zara bawluhu qatu ala al ardi wa ala ali wa sabihi al mubina kajim al mukrimina lillahi ta'ala asan al khardi talatan tazidu biha tasarufan fil kawni bil jinni wa dafi wa rabbi wal qasli allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nasib bittalo bittaswi an kulli ma yuhabu وفي هلو الجناب حتى قصصته لأنه لم يقالي سباب وعلى لي وسبينا جينا من الندامة والإتاب سرعة تسيد بها ما يوي سريعته وسنته بسبب اللهم سلي وسلم الله سيدنا محمد نسير سنة اليقصد ونمي أتعن وخطر لم يهتلم فعلى لي وسبيه الذين كل واحد منهم أخلص لله تعالى عمل بما علم صلاة تزيد بها خزمة من الناس والجن والشيطان ومن كل ما لا يليق بالجناب مما علم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يتريم فضولنا تانو حتى لم يتسع لم يتساب ولا لي وسبي لسين كل واحد منهم على التقوى واسب فلا تنتسدوا بها يوم القيامة ما يليق بيوما لجنابي نازف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم تر قط
3: دابت الكتبا على ان تبي وانتبه انسان الى اليوم الذي تصق في الاولين ومن بقيام الليل حتى باسرها تنتجد بها تذكيرا لكل ذنب وكل عزيز من الاشياء التي تمل من طلبها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي توالت اموره كلها حتى نولد مفتونا
2: وعلى اله وصحبه لسينا كل واحد منهم كان عن الله مسؤولا صلاة تزيد بها كونه معصوما ومصطفى ومحبوبا مامونا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه وعلى اله وصحبه لسينا كل واحد منهم تاب كذبه
3: صلاة يتصايد بها بالدارين رضا وقربه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان ينصر من قلبه كما ينصر من امامه على اله وصحبه لسنا داموا في التقوى والورع والاستقامه صلاه تزيد بها معجزه وتزيد بها اولياء امتي كرامه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اذا جلس بين قوم كان كتفاء اهلا من وعلى اله وصحبه الذين كانوا لك وكنت لهم
2: صلاة تسيد بها بزارة وإن آية فيما وفي يوم اللهم صل وسلم على من ليست بصريته كبصرية خيري بل هو بصر ليس كالبصر كما أن الياقوت حجريته ليست ك
3: حجرية خيري بل هو أجر ليس كالحجر سيدنا ومولانا محمد على اله وصحبه الحنايه والبزاره والنوال صلاه تزيد بها براءه بالخلق والخلق والجمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي خلقت نورهم اول كل زين فسجد لك فبكي في سجوده سبح مائتها من ثم خلقت منه
2: نور العرش والكرسي والهوى والقلم والشمس والقمر وانوار الملائكه الكرام وعلى اله وصحبه لسنا دامه اتباعه ومحبته وخدمته الى الامام صلاه تزيد بها صلاه بك ومن الملائكه ثم من المؤمنين بلا قايه ولا انبسام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي من نوره
3: نور الابصار والعقل الذي في روز الخلائق ونور المعرفة في قلوب المؤمنين ولذلك كان إذا تجلى جماله بين أهل الحسن وأرباب الجمال نقض حسنهم وتبين بارتفاع جمالهم إتات جمالهم بلا تحميم وعلى آله وصحبه الذين باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلاة تزيدهم بها تكريما وتنصيرا وتصفية وأمنا ومنة اللهم صل
2: وسلم على سيدنا محمد الذي نوره وجماله والمسود في كل نور وكل حسن وكل جمال ولذلك ينبغي لمن صار وليم من اولياء الله تعالى
3: يستهدر استمداده من عدرته سيد الوجود في التمام والكمال وعلى اله وصحبه الذين لا تاخذهم في الله لومه اللائم صلاه ترزقني بها العلم والعمل ردبه حسن المقاتل امين يا رب العالمين
2: سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
3: الحمد لله الذي من علينا بالالتجاء إليه بقمة رسول والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه سيد الفتوح والقبول أما بعد سلم البصر في الصلاة على خير البدر.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما وقع سلوكته على الترى وعلى آله وسبيه.
3: أنتبهوا به ثاني إلى يوم الجزاء والجزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما سار بغضه حتى على الله وعلى آله وسبيه. وانتبهوا به ثاني إلى اليوم الذي يفوز في سبيل النفل والفرد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يقع عليه خط الصواب على ان يسبي وانتبه بشان الى اليوم الذي يبث فيه المتع والعتاب. اللهم على سيدنا محمد الذي عزم في اليقظه والنوم حتى انه قط لم يتلم
2: وعلى اله وسبي ومن تبعهم بشان الى اليوم الذي يفرغ فيه من عمل بما علم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قد لم يتصاعب على اله وسبيه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الذي
3: ينوب به من على التقوى وعذب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم تر قط دابة ركبها على اله وسبيه ومن تبعهم بإحسان الى اليوم الذي تصف فيه خور لمن قطبها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي توليت امره كله حتى انه ولد مختونا على اله وسبيه وانتبه بلسانه
2: الى اليوم الذي يكون به من قالب الاوامر متهيرا مسونا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه على اله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم
3: الذي يزول به أبوه وقربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ينصر من خلفه كما ينصر من أمامه على آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي تبدي فيه إكرامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي إذا جلس بينكم إن كانت كتفاهم أهلا من وعلى آله وسبيه
2: ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي نرجو فيه أن تقبلنا وعلو نتيتهم فاتنا قبتنا في الأمور كلها واجرنا من قز الدنيا وأساب الآخرة وإسنا من الملا ينفو
3: وحمل الله ينفو والدعي لا يسمون سبحان ربك رب العزة عما يسبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن أردت ذلك فقل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة ترضى بها نبيك القديم رضا لا صوت بعده وكله بفضلك الأسير وبكرمك.
3: يا باقي يا قديم لا بدن ولا كدن بينه وبين هاد اغفر لكل من تعلق به من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يؤمنون ولا مواد. امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. الله ربي لا اشرك به احدا لا اله الا الله وحده لا شريك له. استودع الله انا ساده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي الاسماء حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مقدمه الخدمه في الصلاه على النبي رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وسلم تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
3: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الفقير الحقير بين يديك مصليا على حبيبك امتثالا لأمرك وابتغاء لمرضاتك طالبا منك القبول بجاه المصلى حليفه يقول اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الهدايه الذي مدته بخلق لقد جاءكم رسول من انفسكم حسيس على ايمانكم حريص عليكم بالمؤمنين
2: رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش وعلى اله وصحبه فادراي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الصلاة الذي ليس بأبائه من لدن آدم إلى أبوي سبا وعلى آله وسبي سيد الفلاح
3: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي قلت به من نتي رسول بغداد تعالى على آله وسبي سيد الانتباه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد هاد الليل الذي قلت به وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين
2: وعلى آله وسبيس العدالة واليقين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته لنا برة وسلفا ونفعت به في الدنيا والآخرة سلفا والخلفاء وعلى آله وسبيل الذي نجعلتم
3: ورثة وخلفاء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الهادي المسير الذي مدته بخلق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين على اله وسبه سيد التثبت والتمكين
2: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي خاطبته بخلق انا ارسلناك سعيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بسني وسراجا منيرا ففزنا ببركتي في الدنيا بدرجة والسلامة ولا بيت ونوس به
3: في الآخرة نعيما ملكا كثيرا على آله وسبي الذين كنت لهم في كل آل وليا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي مننت عليه بسر صدري كما سمت ورفضت بجال سكرك مقارنا لسكري على آله وسبي صلاة وتسليما يليقان بجنابي العلي وقدري اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي أمرتنا بأن نصلي عليه
2: وعلى آله وسبي وكل من ثبتت نسبته بدائن إليه وجلني بجاه العزيم من أحسن العباد والقدام لديك ولدي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي صليت انت وملائكتك عليه
3: اهل الكرام على اله وسبهم تلو بيتان الى يوم القيامة ارزقني بدايه ابيض الدار ما توسعت بهما يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الجلال والجمال على اله وسبه في التبع في التبادل إلى أفضل الأقوال والأعمال وابن بداية فإنست كل ما يخالف الأداب
2: في الأمال والأوال اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الأنا والآلي وسبيل البررة السالين الكرام واسفني أبدا بداية نسقاي والكبائر وخير الأولى وأن كل أرام اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد الشفي وعلى آله وسبي سيد مجربي وادخلني بجاهي في جيبي وكنفك المني
3: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المكرم الكريم على آله وسبي سيد مجربي وجلني بجاهي لك عبدا وله قديم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب على آله وسبي سيد التسليم
2: وجلني بجاهي في القول والفعل ورأي مصيب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد العليم وعلى آله وسبه سيدنا في الخير والجنه بداية سعادة تستديم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد العليم وعلى آله وسبه سيد التعلم والتعليم وجنه بداية ممانة الله بقلب سليم. اللهم سليم وسلم على سيدنا ومولانا محمد البشير على آله وسبه سيد الكرامات والتفسير وارزقنا بداية ما أتيه به نفسا وأقر به عينا مع شكر كثير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النذير على آله وسبه سيد الشكر الكثير وارزقني بجاهي بكل خير ناصر وابرا ما تيسير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبر وعلى آله وسبه سيد القبول والصبر وارزقني بجاه النجاة في الدنيا والآخرة من كل ضرر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نعيم الأحيان على آله وسبيل الأنوار والإقان وفي البداية حزا كل سائر وكل متكلم وكل مهيان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المسلم تناسي وثقة وعلى آله وسبيل ناجينا من الشرك والسك والنفاق وارزقني بجاه متابته في الأقوال والأفعال والأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد القائد القرب مؤجلين وعلى آلهم وسبيل أورين الأهدلين وارزقني بجاه كوني ناجيا من سر النسي والعوى والقلق واللين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الناصر المنصور وعلى آله وسبيه سيد الأمثال والقصور واجعلني بجاهي من قاستي وأكرمني
3: والنصور. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الكافي المبتدي على آله وسبيه وكل من أن بده بسنته يهتدي وارزقني بجاه الأرشد الدارين كلما أستوي.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سراج المنير وعلى آله وسبه صلاة تنير بها قلبي آية تنوير وارزقني بجاه تشير كل أسير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السائم القائم
3: على آله وسبه الذات والمكارم اكتب لي في النوم واكلي واكتب لي ثواب قائم دائم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سراج المتقين على آله وسبه سيد المناقب الكثيرة والأجر حسين والتميم بجاه سبب النفوذ سيد التعلم والتهليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عروة الوثقى على آله وسبه المختارين ما يبقى وارزقني بجاه الفوز بما هو خير وابقى.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الامر الناهي وعلى آله وسبه ناجينا من التباكر والتباهي وارزقني بجاه ترك البدع وترك خيرها من النوايا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الناس الداعي وعلى آله وسبه سبيل رضوانه
3: المساء والتوبه الجاي للمنا بباي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد القائد النبي على آله وسبه سيد الدليل والتسبيح وجني بجاه متبهرا في الفنون ماهرا فزيه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبد الرسول
2: وعلى آله وسبه سوي الرضا والقبول وابلي بجاه كل ما تلوت منك يا كريم من سول. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الويل أهدل وعلى آله وسبه سوي السعادة بالأصل واكتبني بجاه من أسد السعداء بالأواخر واللول.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد القيم من كان لي سروى اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد داكر النجيب على آله وسديس التعدب والتأديب وجن بجاه عالما آملا شهيدا بارعا أجيب اللهم صل وسلم على سيدنا
2: ومولانا محمد الراتب البراق وعلى آله وسبيه التعدب والوفاق وتيم بجاه من الصك والسبت والقطي والسقاق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرئيس وعلى آله وصحبه التليل والتقديس والتنبي داعي ناجيا من النباق من كل نبيس اللهم صل وسلم على سيدنا
3: ومولانا محمد التبي وعلى آله وصحبه التقوي والتقريب وكل بداية أبدا ولأهماني الدعوات متقبلة مجيب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الإكليل على آله وسبيه سلسك وتبديل
2: وجل بجاي توالي بي نابعة لي وللمسلمين في المقام ورين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المطيع على آله وسبيه وأمتي الدم وجلني بجاي لديك ولدي مبلغ سبع اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا متوالى لي وسبيل ابقيا الى ابا وسهل بجاه كل سنور وخلا وامتنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير العالمين وعلى اله وسبيل المؤمنين المسلمين والصينيين
3: بجاه الالتفات وترميم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ووالد سيدتي فاطمه على اله وسبيل اتباع سالم وابن بجاي اسمة وأسنى خاتمة وتقبل أحماني بجاي وتلا مذكورة دائمة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل
2: يا ربنا بالمصطفى ارزقني قبول في القول والفعل وابلي الوصول وتجمع ما كتبت حسنات بجاهي واني مسيئات وكسرات ياسي وسيلة دنيا واخرى للبدينة وتبني يا ربي حياتي في الرداء وفي الرداء رسولي وفي نيتات وجل بجاهي المجتبى المقدمة في لديك خدمة مؤسمة جالبة لكل خير التاردة أن يفي داري نترا عسائدة مقبولة مذكورة مرجية محمودة محبوبة سكية سابية عن العيوب سافية لكل دانا سقع نافية خالصة عن كل مفسد عمل فائدة لخير سل وعمل وتجمع ما تلفت بها ما صلى لي وبارك بها وقبل بجاه منتقى جملة ما يكون تاليا لا تكرما وقبل جميع ما أقول بالنبي بجاه وجهه إلا يمل بي وسلم وسلم يا سم جلال علي وارزقني بجاه كمال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه أقدمي وسلم التسليم هذا فتح القفا في الصلاة على الماء الأوسع مبارك الابتداء ميمون الانتهاء
2: هذا فتح القفا في الصلاة على الماء الأوسع مبارك الابتداء ميمون الانتهاء ربي يسر ولا تعسر ربي عني العبد ليتم بسم الله ليتم القصد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم عذاب الكفار في الصلاه على الماء الاوسار لعبد الله محمد بن ابي بالله أفعوا الله تعالى وسكر مسام وغفر له ولوالدي ولأهبائي بالله أسدوا وبقوا وكانوا والتوالى آمين بجاي مسلالي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على سيدنا
3: أما اللهم وسيلتنا إلى ربنا محمد القائد وكرم حاسا وأن الله تبارك وتعالى من عليها أن أتوب إليه توبة النصارى يا كتاب حما إذن أسرى وصلاة ما توالد من إدرته مصلى لي بي وسميته بفتح الخفاء في الصلاة على الماء الأوثر والله أسر أن يكون من الباقيات الصالحات وأن يكون لي ولكل من يقرؤهم
2: جنة عن كل سوء وترف في الدنيا والآخرة وأن يجب إلينا كل كين وبسر في الدنيا والآخرة وأسألوا بجاه المصلى عليه الصلاة والسلام أن يكون سببا للفوز في الدارين وأن يقينا مآثر الإخوان في الله والأخلاء فيهم كلما يسونا ويبدرنا في الدارين وأن يسوغ إلينا ما يسرنا وينفونا في الدارين وأن يجعلنا من الذين لا قوب لهم ولا يسنون وأن يقهر لنا دانا قلبا وقالبا وان
3: أن يسر لنا أمورنا أن يسر لنا صدورنا أن يسر عيوبنا وأن يسر ذنوبنا كل أذى ونصر إلى المقصود كون القفار المهبود
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الليب بين يديك ليمتثل أمرك ويتوب إليك بأس الكتاب فتقبل منه بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني نويت الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك
3: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبة فيه وذوقا إليه وتسليما لقدره صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بجاه سيدنا محمد وجاه آله وسلم صل عليه وعلى آله وسلم وسلم صلاة وتسليما لا قاية لهما أبدا بجاه بيني وبيني.

0: والعمل والأدب والكتابة والسنة والإجماع والطهور بها بيني وبين الخطب والطرد والصوت والإجاب والقساوة والبتة والصياتين والقفول والفدول آمين. وسلم علي وعلى آله وسبي سلاما تسلمني بي من السؤال والإساب ورؤية ما يسوني في الدارين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة تقن بها مدانة كل مجرم لا وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد المطلب صلاة تجلو بها إلا كل ما انتقب وسلم عليه وعلى آله وصحبه حتى دما كتب. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد بن الهاشم وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأكارم وجني بجاه عندك وعنده مثلهم فيما ينبغي من المكارم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وغرة أعيننا محمد بن الهاشم مناف صلاة تخرجني لا من الخلاف وسلم عليه وعلى آله وسبيس بالإخلاص والإنصاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نجل قلتي صلاة تغفر بها سنوبي كلها وتغفر بها لي ولوالدي وسلم عليه وعلى آله وسبيه وعبد الدار بجاه بما تريب وترضى المرض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الكلاب وسلم عليه وعلى آله وسبيل الأنجاب واجعلني بجاهي ملاسم الثواب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى المر وسلم عليه وعلى آله وسبي سوي المبر وابل بجاهي أن لا أواسب مثقال سرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى لك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ورل بجاهي كل سب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد كل شيء وكلمه بجاهي بعد اليوم الى وفاة البتر وصبا والخير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه سوي المناقب وتقبل بجاه مني جميع المكاذب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه سوي الأجر وقني بجاه سكرة الموت وعذاب القبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه سوي المناسك وجني بجاه عبرة كل مسلم ناس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه سوي القدر وقرني بجاه في بقية أمري جملة ما يؤدي لليسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه سوي الأمانة والتقني بداعي نقل الهدى والقيانة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وسبيس السكينة وتني بداعي عندك وعندك أهل المدينة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسبيس ومن بالإيمان أدرك فارزقني بجاه أن أجاوره في الدارين وأدركه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تقني بها وسوسة الخناس.
1: وأن يكون له مني أبدا ياس وسلم لي وعلى آله وصحبه سوي الأقياس. اللهم صل على سيدنا
0: ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وسبي سردادة وسبا وسلم بداية كمن جمع قصواتي
1: سيد هذا الله مزلي على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وسبي سيد محمد والفقار وفني يا كافي بداية كل ما في مجن اختيار
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سليل ما ثلاثة تبوك كل دواد وسلم عليه وعلى آله وسبيس المدد وجلني بداية بسرى كل سيرة اللهم صل على سيدنا
1: ومولانا محمد سليل عدنان صلاة تجود لذا في القرآن والردوان وسلم عليه وعلى آله وسبيس الإقام آمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا نان يا منان
0: اللهم إنك أمرتني بأن أصلي وأسلم على حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأجبتك إلى ما أمرتني به وجعلت هذا الكتاب مقدمة فتقبل مني ببدلك وجودك وكرمك وتقبل جميع ما يأتي بعدها واجعل كل حرف منها موافقا
1: لما تحب وترضى بجاه المصلى عليه بها اللهم إني مقر لك بالكمال والجلال والجمال والتقدس عن كل ما لا يليق بك عن الأوصاف ومقر لرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم بالابتساب بكل ما ينبغي
0: أن يتصف بي من الأوصاف ممكر لجميع الأنبياء والمرسلين بالاتساب بما يليق بهم من الأوصاف ومقر للملائكة بالاتساب بما يليق بهم من الأوصاف
1: وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وسلم صلاة وسلاما تدخلني بما في الدار في إذنك الذي من دخل فيه أمنا من أصحابك آمين يا رب العالمين
0: الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخاتمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما
0: مبارك.

0: المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم الحمد لله وحده
1: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذا كنز المرسلين في الصلاة على خير المرسلين يقرأ الصباح ومساء على نيته امتثال أمر الله تعالى فيما أمر به من الصلاة على

0: يسألون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي.
1: أسعدك الخير كله بيدك عبدك الذي بادر بين يديك يقول الامتثال بك مصليا على خير كل نبي ورسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجي عنا ما هو أهله اللهم
0: صليت أنت وملائكتك على محمد اللهم إني أسدك وأسد ملائكتك أني أصلي على محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي
1: وعلى آله وأصحابه كلما ذكر الشاكر وقبل الذكر الخاذلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماء والأرضين عليه وأجر
0: يا ربي لطفك بأمر وأمور المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تتمات بعلمك واسع كتابك وارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين
1: وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حدد ما آت به علمك وعصى كتابك ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ثم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما
0: حدد ما آت به علمك واسع كتابك وارضى عن أبي بكر وعمر

0: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي.
1: ابتدى من صلى عليه من خلقك فصل على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. ابتدى من صلى عليه من خلقك فصل على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه.
0: اللهم صل على محمد النبي الأمي. عدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه.
1: اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد النبي الأمي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. عدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه.
0: اللهم صل على محمد النبي الأمي. عدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلي على محمد النبي الأمي
1: كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي. عدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الأمي كما ينبغي لنا أن نصلي عليهم وصلي على محمد النبي الأمي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل اللهم مدنا تعالى تبقى صلاة. اللهم بارك اللهم مدنا تعالى تبقى بركة. اللهم سلم اللهم مدنا تعالى يبقى سلام. اللهم ورحم مدنا تعالى تبقى رحمة.
0: اللهم سلم اللهم مدنا تعالى يبقى من صلواتك سلم وبارك. اللهم مدنا تعالى تبقى

to Karimubia, Mazwa, what to Saribubia, Makra, what to Baliubia, Yomalkia, Matimuna, what it down, Hadis Ratu Tazimanakaya Muhammadu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan to Karimubia, Mazwa, what to Saribubia, Makra, what to Baliubia, Yomalkia, Matimuna, what it down, Hadis Ratu Tazimanakaya Muhammadu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كمال حبيبك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كمال حبيبك اللهم

0: எல்லாத்தையும் பண்றப்போ நல்லா நின்றீர் ஜீவ
1: அலாலி வசபி சலாத்த வசலாமன் துக்கிமுனி பீமா பீமா தர்த்தலி மினிபாதத்தி கபில் கிண்ணதி யாத்ரத்தி சரீபா அல்லாஹும சலி வசலிம் அலா சயிதினா முஹம்மதின் லசீமா மின் அஹதின் يسلم علي الى رد الله علي روى اتا يرد
0: اتا يرد علي السلام على علي وزبي صلاة وسلام تنجيني بما في الدارين من السقاوة والبدي والمقر والانتقام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النسيم من صلى علي عند قبره سمعوا من صلى علي نائبا ولقت الصلاة إليه وعلى علي وزبي صلاة وسلام تجلني بهما من أكرم القدام المسلمين
1: مسلمين عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه لا صلى الله وملائكته عليه
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه
1: وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ترزقني بما على عبادتك بخدمتي قوة وصبرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي من صلى عليه في كتاب لم يتصل الملائكة
0: تستغفر الله ما بقى اسمه بذلك الكتاب وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ترزقني بما توبة النسوان وعملا صالحا متقبلا بقلوبي وآداب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي من صلى عليه صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى عليه خلل من ذلك وأكثر وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ترزقني بهما
1: تفسيرا عند الموت وبعده بالقبر وبالما صلي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأوان والأفات
0: وتقلل لنا يا جميع الحاجات وتطيبنا بها من جميع الزيات وتربونا بها أهل الدرجات وتبلغنا يا أفضل الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتحلى به الأوائج وتنال به الرقائب حسن الخواتم وعشرة القمام
1: بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا يرى مثلها في جملة صلواتك كما لا يرى مثله صلى الله عليه وسلم في المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنتصر في السر والجار والالي وسبي ما سلام يسد جلالة القدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سراج المنير.
0: كان ليس بالتعين الباين ولا بالقصير على الكمال فلا تنتسدوا بها كمالا وجلالا والجمال.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الإمام القاتم الذي كان ليس بلويل لم حق ولا بالآدم ولا لي وزبي سوى الإيمان فلا تنتسدوا بها ردا وقربا وإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المقصد الذي كان ليس بالجادل خطيت ولا بالسبب
0: ولا بالسبب ولا لي وسبب العدالة فلا تنتسب بها بجته واتدالة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في سيمي مستثنة حسن الذي بحث الله تعالى على رسي عبدين وسلم
1: ولا لي وسبي فالعلم والعمل فلا تنتسدوا بها تقديما وإيتاء ما من الله مسلي وسلم على سيدنا محمد.
0: فتوجهوا من الليلة الصلاة من قبلته إليك وليس فيه رفي ولعيته إسرون بيلا فلا لي وسبي سوى الاستسلام والاتباع فلا تنتسدوا بها سبقا وسودا وطولا. أبا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما سال لقائك
1: يتأيه في الحركات والسكنات حتى أنه كان إذا مسى يتكفه ولا لي وسبيس السكينة فلا تنطبلقوا مني سلاما في المدينة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين الذي كان رجلا مرهوبا بعيدا ما بين
0: المنكي ابني على علي وسبي المهاجرين فلن تعتلى ان تبلغوهم مني اني حاقني ان تياركي الاخيار والاوسار.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان سيما الجمة إلى سماة الحسنين ولم يرى سيمزه في الهزن حيث الألة الأمراء عليه وعلى آله وسبيه سوى السعادة والخصوصية والجذب والتمكين صلاة تبلغ مني أني هنا طالبا من الله الكريم
0: أن يغفر لي به ويكفيني من المعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما وقعت لوقته على التراب لقلبتي
2: يكاب FM